0: Volodymyr Zelensky, que no obstante continúa haciendo un esfuerzo y manteniendo la esperanza en que se produzca unas negociaciones trilaterales. En ese sentido, Zelensky ha asegurado, dice que tiene previsto reunirse con Donald Trump el próximo 20 de septiembre. También ha informado a la prensa que volverá a solicitar misiles cuya disponibilidad es escasa ante la llegada del invierno. Un Volodymyr Zelensky que confía, dice que Donald Trump quiere evitar una nueva escalada bélica como ya pasara el pasado invierno con las instalaciones eléctricas, con infraestructuras energéticas atacadas por el Kremlin para dejar un duro invierno en Ucrania. Y está hablando en estos momentos el alto representante de la diplomacia rusa, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que hoy está reunido con su homólogo en Arabia Saudí. Vamos a escuchar esas declaraciones de Sergei Lavrov tras esa reunión con su homólogo saudita.
1: ونحن نقدر عاليا أن على الرغم من وضع الصعاب في المنطقة أنتم في موسكو وبما يشير ويؤكد من الطابع الخاص للعلاقات الثنائية بيننا وبين بلدينا الصديقين التي تستمر أن تتطور على الرغم من الظرفيات الجيوسياسية.
2: Нынешний визит и возможность провести полноценные переговоры мы ценим особенно, учитывая, что этот год – год столетия установления дипломатических отношений между нашими странами.
1: ونعطي أهمية حاسة لهذه الزيارة خصوصا أنها تأتي في العام نحتفل فيه المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.
2: Это хороший повод подробно поговорить о состоянии российско-саудовских связей. Они обогащаются с каждым годом и в торгово-экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной областях. И поговорить о региональных делах. Россия искренне заинтересована содействовать усилиям по успокоению ситуации, а также по другим региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес.
1: وإنها فرصة جيدة لمناقشة الحالة الحالية للروابط الروسية السعودية التي تستمر أن تتطور بشكل مضطرد ونقوم بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية والثقافية وفرصة جيدة لمناقشة الأجندة الإقليمية والملفات الإقليمية وإن روسيا مهتمة وتحرص لمساعدة لتحدية الأمور في المنطقة ومناقشة جميع الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
2: Еще раз добро пожаловать.
1: فأهلا وسهلا بك من جديد.
3: معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، شكرا جزيلا على كرم الاستقبال وحفاوته. ونحن مسرورون بزيارتنا اليوم إلى روسيا الصديقة.
1: Уважаемый Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, большое спасибо за теплый прием и оказанное гостеприимство. Мы очень рады быть сегодня в России.
3: وكما أشرت معاليك في كلمة الافتتاحية تأتي هذه الزيارة في عام مميز. نحتفي به بمرور 100 عام على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين بلدينا
1: И как вы уже сказали в своем вступительном слове, этот год особенный для наших отношений. Мы отмечаем столетнюю годовщину с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.
3: وتتيح لنا هذه الزيارة الفرصة لمواصلة الحوار والتنسيق معكم وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
1: И, безусловно, данный визит дает нам отличную возможность для продолжения диалога и укрепления двустороннего сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
3: أصبح التعاون الروسي السعودي اليوم يشمل طيفا واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية إذ أثبت هذا التعاون أهميته في دعم استقرار سوق الطاقة العالمية وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين واسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي إضافة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
1: Безусловно, российско-саудовское сотрудничество сегодня стало важным фактором, способствующим стабильности всей мировой экономики. Мы взаимодействуем тесно в энергетике, энергетических рынках. Наше сотрудничество в рамках